جانبي عامي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق علينا نحيا وعليها نموت وعليها نبعض إن شاء الله تعالى من الآمين آمين آمين برحمة الله وكرمه.

0: للبيت الكرامة الفاتحة ببركة الله سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين.
1: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم

اللهم رب هذه الدعوة الدامة صلاة القائمة أد محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده رزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Just a reminder, you are tuned in live to Radio 786 100.5 FM. Jumma Mubarak to one and all as we coming to you live from Hujjatul Islam Masjid in Stellenbosch.

0: اللهم ارحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ ببسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحوله، ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي خير من قد وحده وعلى آله وأصحابه وصحبه وسلم. أول الناس به يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، فاللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وقال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يا عباد الله، توبوا إلى الله، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير خطائين توابون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا وإياكم بآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، إمام المتقين وإمام المجاهدين. وبعد، فيا عباد الله، إن الدنيا دار الممر وإن الآخرة دار المقر، فخذوا من ممركم إلى مقركم ما يليق بمسلم، واعلموا أنكم ستموتون كما تنامون، وستبعثون كما سيستيقظون. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال سيد الخلق وإمام المرسلين وقدوتنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: أن سيدي ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. فصلوا على البشير النذير، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق وهادي لصراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضوان الله على الخلفاء الأربعة: على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا عثمان ذو نورين رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه. اللهم عزة الإسلام والمسلمين، اللهم عزة الإسلام والمسلمين، اللهم عزة الإسلام والمسلمين، اللهم أيد إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم أيد إخواننا في غزة وفي فلسطين، وأيدهم يا الله بنصرك وكرمك يا أكرم الأكرمين. يا الله، نسألك باسمك الأعظم وبصفاتك العلى وبأسمائك الحسنى وببركة سيد الخلق وإمام المرسلين أن ترزقنا صلاة في مسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في مسجد الأقصى. فهو حر عزيز، فإن لم فارزقنا شهادة لتحرير البيت المقدس. اللهم احفظنا فإنك خير الفاتحين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا يا الله فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجينا يا الله من القوم الظالمين. يا عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم، ولذكر الله أولى وأكبر وأجمل شيء في الوجود. ولا تنس يا عباد الله أن الله يعلم ما تصنعون، والله يعلم ما تصنعون، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: And that was the voice of Sheikh Abdurrazak Majal, obviously ushering there us to Salah, a Salah which will be led, of course, by Brother Abdullah Jolly. Maulana will not be reading that particular Salah, and the Adhan, the first and the second Adhan, were also done by a different person, which is Brother Fahim Dell. If you're just joining us now, it is Radio 786 100.4 FM, coming to you live from Hujjatul Islam, a masjid in Stellenbosch, a masjid that is placed at the heart of Stellenbosch, as the Sheikh made mention there, that our forefathers are the ones that made sure that this masjid here is established. As we now go across live for the salah, which is led by Abdullah Jolly.
2: أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قر قامت الصلاة قر قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تصمية الصفوف تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر كبيرا سبحان الله وبحمده وصلى الله إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين من الصلاة ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين

لكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر.

0: بك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. تحيات وبركات وصلوات طيبات. السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم. رب اجعلني مقيم الصلاه وذريتي ربنا وتقبل. ربنا اغفر لي ولوالدي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نتوب إليك ونسألك توبة والمغفرة وهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة العداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله

يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ علي

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله والله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

0: لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: The Maghrib Salah consists of 3 rak'ats fard salah, 2 rak'ats that is performed loudly. The Maghrib Salah has 2 rak'ats sunnah after the fard salah. The niyyah for the fard salah of Maghrib is
2: Nawaitu usalli fard al-maghribi 3 rak'at mustaqbil al-qiblati ada'an lillahi ta'ala. الله أكبر. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له.

الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم والتواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليك وأسألك توبة والمغفرة، إنه هو التواب الرحيم. اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Now, from the sunnah adhkars that the Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam used to make after his salah is to recite Subhanallah 33 times, to recite Alhamdulillah 33 times, to recite Allahu Akbar 33 times, and to complete it off by saying
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وجميع أعمالنا. اللهم تقبل منا القليل وسامحنا بالكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: Hear the difference. Radio 786.
3: Alhamdulillah, the Sherwood Park Special Care Center building, which is specifically designed for mentally challenged learners, is complete, including electricity supply. However, we still require urgent funding for therapy equipment for our cerebral palsy and autistic learners, for sensory stimulation, gross motor muscle stimulation and movement, and most importantly, 24-hour security to protect this most valuable asset of our community. For more information, call us on 021-692-3700 or visit sherwoodpark.org.za. From the Sherwood Park Special Care Centre, Shukran, for your continued support.
4: Anissa's Fast Food, home of the Vienna and Chip Parcel. Special offers includes our famous Anissa's Jumbo Vienna and Chip Parcel combo, includes 8 Viennas, chips, 6 rolls and 2-litre cool drink from only 160 Rand. Anissa's offers a variety of tasty and freshly prepared meals, including Vienna and Chip Parcels, Gatsby's, burgers, sandwiches and much more. Anissa's Athlone is open 7 days a week.
5: Your future in accounting starts with the right foundation. Regent Business School's SAICA-endorsed Bachelor of Commerce in Accounting degree prepares aspiring accounting professionals with the knowledge, discipline, and practical understanding needed for the world of finance, business, and professional practice. With flexible learning, academic support, and a pathway towards the PGDA, Regent helps you take your next step with confidence. Regent Business School, teaching different things differently. Visit regent.ac.za.
2: Radio 786. Hear the difference.

لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

0: Palestine Solidarity Campaign, the PSC, calls on all freedom-loving South Africans to boycott and crush South African Zionist support for Israel. The people of Palestine are facing genocide, mass killings, starvation, and land theft by Israel's apartheid regime. This is backed by South African Zionist institutions, political parties, and companies. Stop supporting the companies that support Israel. Philip Kravitz, the owner of Cape Union Mart, is one of them. Don't buy from Cape Union Mart, K-Way, Old Khaki, or Poetry. We spread the word. Stop the genocide. Boycott now.
1: Hey Cape Town, it's Drain Man here, and we need to talk. We can't keep using our drains as rubbish bins. Asseblief toch. Nappies, pads, wet wipes and rags do not belong in our drains. En kanala masakin. Oli bewoordi in die drainie, man. That stuff gets thick and sticky. Uzai bloka. Blocked drains cause flooding, bad smells and can make us very sick. Also, don't seal our manhole covers. Kids get hurt when they fall in and cars get damaged. Ons amal blei. This is our city. Let's keep it clean. Don't be a pain in the drain, man. This message is brought to you by the City of Cape Town, making progress possible together.
2: This winter, thousands of children in orphanages and underprivileged communities across Cape Town face the cold without proper warmth. EduPower Foundation is on a mission to provide 10,000 winter jackets to children in need, and you can help. For just 150 Rand, you can sponsor a jacket for a child. WhatsApp or call 082-453-1318 or donate to Capitec Business Account 105-27-667-22. Reference winter and your name. EduPower Foundation. Warmth, dignity, hope. Radio 786 proudly supports this initiative.
3: Hear the difference. Radio 786.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا

عينين بل نقذف بالحق على الباطل فدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون

الله لفسدتا، فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

الأذقان فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون

فيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تبيد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين

تنطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حر

فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ودخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب

خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويل

يعلمون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله غير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير

ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه

في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

شديدا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.

سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقطوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله

تنفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن

إِنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من

آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.

فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة

بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات

ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون

وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتنون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره.